0: ستي في مجين
1: ايجو
0: نرى ستي لعبوي
1: ايه
0: نما ما نرى لعي بقاند
1: ايجو
0: نما في ستين دورة
1: كنا كشيمي تشيمي لشارلوت سيرات كوكوري هري يا مونيابو بوي تكاتو كزري كيشي سها زتانا تنو تامنونجي تشيمي نبيري nama sego ni 58 turabandanya n'ikiganiro akayabago keza lo
0: aro
1: more
0: nisa
1: yego ni more tuvugana nande muherereye hehe
0: mugana na mema diera
1: diela
0: ego
1: e diera twakuri hehe
0: sa
1: utwakuri hehe ka diela
0: ewe kiri butembe muri komine mpana
1: butembe
0: Ego komine mpana.
1: Kaze diela.
0: Akayaba kuri mwebwe.
1: Ndagushimire.
0: Abe nabo turi kumwe hano onya bebeka.
1: Ego.
0: Abe n'ubundi turi kumwe Chanela.
1: Ego.
0: Amana te akayaba ku. Nabo pana mama.
1: Ego.
0: Ene wacu bose nabashanga.
1: Ego wa nyuma
0: na banzi bo
1: Katukushimire cyane Diera ko zogira kayabagu keza
0: Murakoze